خيني يوم بيتسيني أجن ياكن مكار خيني يوم باكليني مسافيا ونيت خسبار يوم وزيس بخرار.